كيما نكذب عليك لازم نكذب عليك الريح ما يقيسنيش كيما نكذب عليك لازم نكذب عليك الدراهم ما يخصونيش كيما نكذب عليك لازم نكذب عليك.